Keyleth.

0: رب صفيقة جاهي قامتها مني للخ يعني بشو عديشيتها شماشة ديفيد جورجس قابلو خمشينا جو خرزت قال سيدني
1: بس هي مرابا ميقرا مانول شلاما شاري رب درايق كل مشميان دينا مشموية الله ترس قال سيدني قاعد يوم آها رمشة شابيرة وقريرة ماس قارخ لي رمشة تربوشي با
0: رب دوس رب صفي أنا شماشة بيوت لي بساسة زمرت قامتها مقرونة قبر زوجي وشركة تخيي ميقرتها رونيكا وقايالو كريس ومايكل وقاكلو خان شمال خبه خزخ شماشة مزمرتها متولة اديو شماشة التيو بارفانال وآنا برقولة
1: رب صفي مقرو خامز مريات السودان تقلبو تشمو شبيوتشا جرمين تمرس وآه زمرتها مهنينتا تأهمونن لا أخشي قاتوخ وقا كلبتوخ بت متخرة تخرونية سودانة إلا قا كل شمانة ديناخية جو شوية وطمانية بت مغبيلة عزمرتها مشموية سيدني

0: مش موية جرمن تمرس وخامس برات مهنيانة آهز مرتامي شوي ثمانية إنو أندر إيج سباي إنو إيش تصر شن
1: أشي لامت كمش نو خير
0: لا خينا دي خينا معلوم إلا إشتي أربا شن لخ هلا جهل لخ لا تخمند إش تصر شن إنو جرمن تمرس سيتي ولا سيدني
1: أوكي
0: سوز مشتوتا قمت إيكي قمودينا كبرمات السيفيك هول
1: أها خينا عيني وقم تبضانو
0: كبرمات السيفيك هول تو سيربيان كلاب بيوا برخاص كنلي فال ستيشن واتوخا كلاب خيتا برخاصة سميث في الارسل
1: أها
0: وبايني وخا هولي وتقاتو ليقاي وتخا مدرشتا سو ابتامي وديهم مشتوياتي وبلكي تقوم تاوية مشتوياتي خينا ليطن اخشي بدانو خينا اني وطلع امرخ اواني رشماية ات ديرنا ايشو تابوتا وننوي كلاب وخويا دبدانو كولتشا كلاب دانو كله تامي ودي والا مشتوياتي
1: اني ساما زودا مشتوياتي كله قو سيفيك هول ايوا
0: كبرمات السيفيك هول ايوا اختمرت يعني بيت هن ايوا درامة تامي ايوا اني رابا درامة اتراي طولة نجو شوية يعني برسو في رابا جوري هاي انا اني مودي يعني دانو يو كله علي ما واخينا
1: هيه
0: ضاد أخي ويدنا راب درامي وشير عودياتي يتخرن إيمانت ما قمت تزوزي بيلا قا أمر تربان هرمزي وات يعني هارا ليو بيشا بنيا طوطانو تتمر ميل استامق ما بدلا دونيشن يو كبرمات السيفيك هولي هيه سو أني آواني إيوا خدش بياشا بيا خا هوم جراند دياني يعني أرد دياني
1: تامي جميع كله
0: هيه سو جربن تمرس تخروني سوداني و البوتش موشوي 8 مشتوتا قميتات بيداوالا ايوا كبرماتا سيفيك هول
1: رابس باي
0: يا وتوخا هول خيتا ايوا ليفربول ماسونيك لخ قربة يعني الميموريال افينيو توخا كلاب خيتا تعمل الاخوة عودياتي
1: هادي ما شاء الله كلاب ايكت ازل ايكت ماخذ الكيبر كلاب بيلا
0: كده خطويا شماشا إيسا اليوم همزوم إلى عمان قصاد اشتوبلجة اتلي بروبلم من ديا هيدفون دي اخشي لي لخا بروبلم جربخ هرب همزم اخنا سبقالة بعد إلى سلو
1: مدغة
0: بعد إلى إكو جو قالة يعني قالي بتالي خي أخي تخشي هديا متالي لخا أرخا قد انقيت بيو
1: بازن بيو
0: بازن بيو سو دن شوي قوانا لخا إيخا ليفل ديانو سو من ديان خينة دينا هل بت برمنا بردا خرزة بتهاب خرزة أوراشور ميقرا رمسن بادل وهراد غزي جيبو أبديشو وتمني خامات بتأتي يعني يوديري خرزة لايف لا أخشي قرديو إنه بالفيسبوك لايف يهابي سو بطلابخ من نوخن كلوخن من ساعة شوى هل ساعة 8 لا عزيب نجي دكتار هاوي تنتيبة مشموية قامت خدني 3 ساعة من اشتهل 8
1: مش قلت هاي مش قلت مني
0: من شلت مني
1: ومن شيء اللي قالني
0: إيه وقدي وخمي آتن خينا وياي لا وخرزة خرائق آت خير لا ين لا أتلو خرزة خينا
1: خرزة خينا بخير تعالى
0: وخرطة بخاش اللاترة
1: رابدوس
0: إيه بطلع بقاطو خسابر برختة
1: قاطو
0: قا برزوجوخ وبصورة وقت بت تخروني بخدتت له مدري غدا يا أخي تا بنا تخيشة وتخت رجع تلاقي
1: تلاقي
0: خيشت سو تخرني هالا بتخددت
1: هي خينا كل خشت ازن شيتا قشيتا خزن شو بنيان خات من دي صدان جاروب المطن بغداد جاروب
0: رابس باي خمس برات اد متخرق قشمان من روقات بيت خزت انا من متويز مرياتي مهنيانيا عاد كيمت
1: اي كومبيتيشن ادي خزخ انا اي شغله بالشمان انا قارينا
0: انا خدت شيء من أنا هالكي خيين جو شوية وثمانية
1: بضعين لا أخشي أتخشى ما شاء أنا يمي مني أسرع سيدي أتي مي شو صار البيك جو أدو من دي أنا
0: هذي USB هذي كلها USB لعمي خينا لتلا أمرخ ميت CD اسمح قمت دي ما يخوى
1: براق أنا مختي وكاسيت برقلون
0: براق يعني
1: براق بسيدي
0: هذي كلها لخيلة هذي وايا USB لا كمبيوتر ماس ميت لابتوب دي يخمة زمرياتي ماس بلد زمرياتي من يوتيوب سو بشي لها سناي وايا
1: برافو
0: واخنا خمدي خينا انا مدري ما تنزمرياتي عاد مزمرته مخوبه متخ
1: كوز مرتا شابر تامتولا
0: رابس بقى قدت لان خامزم تخيطة بهمزم خلا من يقرام مانو الإسرائيل بهمزم خبت وول كاب
1: رابدوس
0: كاب الدنيا ادي متمجد يعني أرجنتينا قم جنوالا غالبوتو من مصر متمجد
1: أدوس
0: يعني جيم ليبا فير ليبا هيتش فير كمصرايه
1: انا خش من كل اي وول كاب ليبا فير لا اختي اني ليبا خمر خام دخيل نادوله ما بيونه
0: هي منت ورا زي ادي قطوصه خخه جيمرن لا سبايلا اي دينامتويه في اي ار فيديو اوديو دينا اول بتاعه ريفريز يشوق انا يعني دين دير شي تمانيشتا ارجنتينا قرملا وول كاب ها انهمنت ين لا كم قرمال الخجبونية إنجلسناية إنجلاند يتخريتون هاند أوف غاد دييغو مارادونا بإيده قم ماخيلة مخيلو كروس من جيب ماخيلة بريشة إيده قم ماخيلة قم أوراقول وإقرم قريمالو إن هايوا في أي آر ديوما بهلبت إما جو إما بيطيعوا بإيده لا بل كد أوبرت كارب شاقلوا إينا قم شوقيلة أهزا مسابلتوا في أي آر سو خخ جاي VIR وايلا وادلا سبايو تقاتو وخك مجاهلة لوادا سبايو تقاتو وبريشا ايدي اندي لان ايد ايمن تيم ديوخ ادي خشو امرخ ناد وادا سبورت قا استراليا ان خا بنالتي جارك استراليا يا واوا VIR لقم يا بيلا مارت ترقل منو بسيمة فيها اينا مودي ودي لي برقولو خليلة مخوبة قرم استراليا بكرا بيلا من ساب بداية ليلة فر
1: خلبيت امرت خمدي رمس بيت انا
0: يا
1: ايران قرملا قرملا قرملا درق بيتها
0: خينا ايران وعراق وجوردني وان اطروات ايجيا
1: رابع جلد خشلن
0: هي يتمو خوشي بمارنو جو راديو مري قطرابه من اطروات دينا دينا عيد عراق ايران لا جوردن إنا عراق وإيران دي لنا عيد أن ترى ويران جو أهوالات إي قوتا وإيكونومي و
1: وبولوتيك إيران قرملا قرملا قرملا در رقبيتها
0: خينا إيران وعراق وجوردني وأن أطروات إيجيا
1: رابع جلد خشلن
0: هي يتدمو خوشي بمارنو جو راديو مري قطرابة من أطروات دينا دي لنا عيد عراق إيران

0: قهتها بخزت لهم ليك دي لنا ويا بروفيشنال مغدينا طالعين طالعني هابي وبروفيشنال طول جو يوروب جو اتروات بريشه بخزت والو كواليتي طالعني بش بها وخيلاني
1: دوس
0: انا ايمن تيم ليله بجمايل اوداله سب تيم لا اختي دين ادين ميت لي اسره طالعني خيلاني ان ان طالعني لنا طول مو داله لنا ماذا براكتس مو داله بخزت لون إيمان طالي طولت انترناشنال لينا وده بيرفورمانس ما رد يا رب قمودي أن طالاني مشمه لينا ما يوي خريزولت قديا من سبب إلى لينا طول مودالي سو أي لبيتا يعني بروبلم ميتا اللي يتروات أربعة قد هما شوية البلاشة سو أن تروات أخشي مغرب بغزاية قد مغرب ليلة جو بلاشة جو كوتاشة دولا مغرب مطيتا كور كوتر فان
2: كوتر فان يعني.
0: سو مدمارة شمخ الخشن الشوية خدش دارخ الأمرخ قائم عشر بالسرقس
1: عرب أصباي
0: شمخ لداز مرت عشر بالسرقس خمس بريات ات زمرتت تنبرتنا
2: يدبش بسم تم ديز مرتا
0: رعب اصباي از برت مقروق قاكلو خنشمان سوغل بصوري وخ مغبيتنا مشموية برسقال ستي

0: مشوية سيدني وعاشر بالسرقس وتنا برتنا أهز مرتا مو يبرميت من نوع مي تنا برتنا
1: خينية وطري مراي
0: سباي
1: لبن أنا من قدن كرشان جيجارة تنا برتنا وصدريتون تنا مو بينتا من خبران هذا إن أنا خشون أعطت خاخي الخيطة بدازمة
0: لا عات مراقاتي
1: دو مراقاتي
0: أي إلى خيوطة خا أمانة
1: أوكي
0: يعني خا أمانة دي لليبا اللي بصدرة مدموية لي يعني أخنا ماشي مرخ خبة إلي يو صدرة ناشل لا
1: أكيد
0: مرخ ريشتك يهويا يمن مغبت خا موي ريشت ريشت يابوخ
1: هي.
0: دي لا يمرخ لبا لبا قنبيلة قبل من دي دي لا عينات غزيرون خارت لبا قنبيلة دي لا قنبيلة يشقت دي لا وخارت ما خبت هلا ما خبت ليلة باي معيناتي باي لا خدش بياشا من عمق الديوخ سو عمق الديوخ ماري لي قموخوخ ماري لي أو مديد المخوبة ليلة
1: هذا خيلة
0: وموخوخ ماري لي جو أهات خخ يموخوخ بامر لا لا مليز سو أي زمرتا اتعاشر بسرقس تنا برتنا مدمويو لجاني اللبة والموخة
1: ها زين انا خش لخ دكسادو تخيته
0: لا يعني ايندوس الى تنا برتنا صدري تنتنا جودان بيتي كل دنا بيتنا يعني اين ليلخ سباينسي هاد قدام الخديله تخمونه جارك مليله خا تنتن لا اي غلطه لا اي كلام رخلا اينا مدمويو لياني الدو تنا دي لوارجو صدرا ويلي كل تنا وليل مصاي خينا بخناق إلي يعني براق إلي من سبب ليل مصاي مطايل دوم دي تبايل
1: عاشر بالسرقس زمريات ورابة سوداني زي كو زمرتة متولة اطلع مناي ديانو مخ قصة ديلا شماشا يعني ما تاني يعني أنا كو جرقت شامن آها زمرتة يعني اتمجت إلي يعني وزمريات خينا بتخبا نورا الديان الرهبة زمريات يعني اطلب ملاي قصتنا انا ايما قبيتها مش ميالي قا برزوقي مريش ميزي او نورا الديان الى قصة خاد انا بداخل مدموعي قانو انا خاب صلاحين الى قد يشوخ قانو جنورا
0: يعني مأجبنتها لان يشقت جنورا آتن عليما شابيرا عمر جو قنجت قنجة جوانقوتو خمخ
1: خبرة صدارة قنجة
0: هي قنجة جوانقوتو خارطة بغزايد يانوخ أمرخ وارنا شن يعني وارد يو شن السيبوتا يشوكة هر أونورا إن أونورا شكل يولوخ يعني شكل ديوخ يولي لأخت آتي ود سو قاعد خبي مار التكلت هو يوال دا دنيا تريجا هي آتنوا آتن هاو تبشوبي وانا قاتو خسر بنوا يعني ماري لقانو رقمو قم سربت لي كيلي هو شوب
1: فيه كيلوش اه
0: سو اتلا رابا مانع جورا اتلا رابا مانع جورا بتقازخ لدا زمرتا
1: اوكي
0: الى خمن امانا مشنية اها زمرتا بيّن ان ماسي خيك ما شمان يطي اها زمارة ماني لي خوش مضيالي ين قارير اخ الراديو ين التلفون ديوخ خينا يطيل تلفون ديوخ ويطي تلفون راديو خزخ أمي موبيا بالقاتوخون خادشنا
1: رابس باي
0: هل بت آهز مرتا زميرو لألبوت شمو تماني طلا آهز مار أخشي من نيو خيلي يو طالان جوتة ويو كاركوك وخطالان رابا خيل سبايت يعني سباي جوتة يطولوا يطولوا قا نادي القوة الجوية هي أخشي خارتا خينا أهوالات الدينوايا بشواقو لي عراق وبخاشه لشيكاغو بزمار التام وايليني زما بز بالوت اللي بشان طلازوله وخرت اخينا يوشن التريل بوخاتشي وات خمدي من يوخيله شم خلدا زمار اني اعطيته نيم ضمن القضيه
1: قلت 8 3 3 8 8 ان شاء الله

0: هلا السلام عليكم.
1: السلام عليكم دا خيتو
0: راب شام او قال الليل قريبه يا قدي
1: لا شنو زمر نقولنا قلت تلفزيون
0: لا قرد لا تقول تلفزيون
1: لا لا ما شماش داخل سبويلر
2: بس سي مرابا ما نمزم منن
1: ديفيد شماش ديفيد داخل نينوس يلمزم نينوس
2: باخل تمام نمزم
1: نينوس نينوس مري قامي مري قامت لي زمرت زمار الى مالك مرزا اختي مطالم خروال الله
2: خيط خيط خيط مالك مرزا
0: هلا الميوزك مرم الميوزك ها لا لازم يرى هلا ميران مالك
1: مرزا اوب ميوزك انو شمي اختي شما شباب اختي ليش ما يقالوا خمدري
2: بس سيما اختي نينوس ايمن مارت نينوس انا بايم شيك هديتي اتلي رابو خرابات يظنوا نينوس سينا
1: نينوس البازي
2: ها ها نينوس البازي
0: زي شماش الزيلوخ اتلان شمانا انا لي مخبري
2: عزيزة أو إلى ليفربودلي يعني لوا.
0: بلا.
2: هو نينوس إلى أخوني بأمتا وبليفربول.
0: لا.
1: هم
2: يعني بآخر.
1: ما بخديش مني قالوا شو ما.
2: عزيزة سبر دشنوخ خنا بشكاش وخدشنوخ أمي قبرت خرزة بعمره موديلا.
1: يا مقروط لك خاخينا خاف لا ليفربول
2: لا اخر الى ريتين تبقى انفيلد ومنه اكوموديشن وبخز
1: اي اي اي اي هذه بتاعت من شغل لنا هنا
0: كلام مخش
2: عزيزه امي رقله
1: بسيمه
0: شمال قلت لي غربي بسيمه ربك قريته خزيزه
2: بسيمه نيروس قلت لي غربي
1: بسيمه باي باي

0: هزمرتا مقروخ دشنا قا عزيزة نينوس البازي اللي قاربي يخ مقرا نينوس ديوت مشميان الخرز السدني والكل برسقالي وبصوري وخ قد وبخوشي باني هدية يطت قديري وخ خمن دي بينو متخرنوا دشنة نينوس هلبت برخت خرزة بتمضخ لامودي
1: بخير تعالى
0: أخجي خم دي بينو مضين وقا مشميان دينا مشمية اللي برسقالتنا هدرا قد يطيتون رابط بقياتي ودخوة بشن الدعوار خارطة خينا برت كليوة لخدانة وخارطة مدر دران هدية ليه من بعد بقياتي جارو بخ متوية وخيني همزو مخ لايف شوس بعدخ إنا متوية وخيك مياه بري ريكورد يعني تخروني ديناويري من بلان برسوبا انفيدخ من دياني سو أخجي بقربة دانا أمي قربة دانا يعني همزو من قربة دانا يعني بيخ مريز خمدي بوش هاب اختت سودانا قد هابي هم يعني لايف القالة وهم هابي لايف الشكلة yeah. أي الشكلة خدشا دوخ بلاخ الله دي اترابة من دياني يوتخ منياتا سو بخيل تعالها بابي ختيم ماسي كالي برخاصي قد ماس خني كلهم دياني ودخلو
1: قام بقرت لي بشورات خرزة مزمرتها مخوبة متنة سبديوات مزمرتها أنا أنا تين أنا وجاكيت يا أخي توز ها ناخد أمانو سكندر أي زمرتها يعني ربعي ما خبناها
0: أي زمرت أمو سكندر أنا اتلي قارة قد أمو سكندر إيوة خخورة رابة أزيزة قاتي ورابة رابة كيمياء قرنوالي هل تجاري خش للسويدن ممجو سويدن طبيلة بخا مرة سريا وطامة منيو خيلي جدا فولدر دين ميو نزمرياتي لتلي أمانو الاسكندر سباها بيشن هر يو راديو ميمورايسي نزمرياتي أخشي بجربن قا خوشي بد بتايلي قابد خاطرو مقرون وخامز برياتي ات أمانو الاسكندر
1: رابع سباي
0: هم بس بسبارخ الشماشة إيسا قد قاريلان كد بسباري وخ الله مقربون نوخون خمز مريات رابا مهنياني ات ادمون ترنيان اها زمارا خمز بريات رابا رابا كي مقبن ما تخم دي كريا منو بدير خارتا مدري منو مشوية سدني

0: مجموعة سيدني إدمون ترنيان وبغدايون رابا قد عمني لي شماشة مقلسم شمشانة إيسا إسرائيل بطرس خرزة ديلانا كي مقرولة يو برسقال سيدني كي همزم قاتن بشرب بريشة إديوم هموني بن شماشة إيسا إتليخا شربة خينا قاتن قد مقرولة قميت بشمي بشموخن قابول خشينا مشمشانة إيسا إسرائيل بطرس شماشة رابا بشينا قابول خي وخل خرزة قال سيدني
1: ديما
0: بسيم
1: كل
0: إقارة راو شين بسيم راو شماشة مودي وتخد رقات نديوم ومشرب الديوخ مودي
1: طب المصابة كريوتا تشقيت مرة
0: استوبانس بخر السادة
1: ايه بخر السادة ايه
0: باقت شماشة ماكرفون عمو خيلي بينو بانا شامنا يا قصة تشعيد
1: وخش بانا رمشن مارن حابري خالوكم أدي بتهم زمخ كريوتا بالتشقيت مرستفانوس قديشة وبخرة سادة مرستفانوس إيوا شماشة قاما يجو تشقيت حيبانوت أواهاتا وإيوا أو سادة قاما يدوي خالي جامع قخبة وشمت آله مارا إشم شيخة من برد تيت فاروقا إشم شيخة خمشي يوماني من برد سق مارا وطاروقا إيشم شيخة شمية طول من يمينة آلها بابو قديشة شضر روخة قدشة التلميذ وشليخة قديشة تيوي بسبار الداها فارق ليطة مخقول وقتلميذ وإيمان أن تلميذ وشليخة قديشة قبل روخة قدشة إن صليلة الخاخة للناس بيوم دورة هذا بنتقسط شوريل المكروزة داها هيمانوتا مشيخيتا وفرقنتا بوادة رابعة تارد عجبياتي مدورة رابعة ناشي داها أرخة شرارة وخية أبديناي جمالكوت شمية هياوا دوتا كل جانا ونيشنقا رابا عجبيات حبيبة بشليخة وكل آني هم مني ومضالة كل يوم اتوالون جاوا كل من دي اتوالون جاوا من دي ومالي زبنيوا طليوا لوقا كل ناشا اخمن دي وسنيقا كل يوم دائما جو هيكلة خاجانة بيتة قاسية ولخمة وقبلية ومخلطة كد بصاخة بدوزوت الدبي شبخي والآلهة كد اتوال خاطر قم كل طائفة مارا مزيدة كل يوم الآتة آني تخيوة آكتو تلقو براكسس شليخي قفاليوم بي من جرجة أربي طلا هل أربي شوه فاني يماني كد زدن تلميذي طرطملن تلميذي يوناي الإوراي أرملياتي فيشي ومسلية بخلمة كل يوم وقريلن تريسر تلميذي الكنشة تلميذي مرن اللي ليلة صباي شوقه مزمن عليها وعودة خلمة صبرة جابي منهدخة أخنواتي شواناشي من نوخن إدباز ديات سادوتا ومليانا روخة قدشة وعقل داروتا بتمقى مخلون ألداها شولة وأخنا هاوة دايما صوتا بخلمة وهي مزمن وشبر آها هي مزمن قم كل كنشة دوبيلون استفانوس ناشد مليا وهيمانوتا وروخة قدشة والفيليبوز براخاروس والنيقانور والطيمون والفرمنة والنيقاليوس جيورا وأنتيوغايا دن مقميل قمشنيخ كتصوليل صلوتا مطيل الله إيدا وهي مزمن آلها جرساوة وزيداوة زايدوة من يان الترميد رابا جو أورشلم ورابا طيب من كان مصيتي والهيمانوتا آكتو ترق فراكسس شنيخ قفالين إشتا من جرق خاها الجرق شوة إينا صفانوس ملية وشفاقة وخيلة وأود واني شنقة وأجوياتي جو طيبة قبل الناشية من كنشتة كيشة وقريتة لبرطينو قورنتاي وألكسندراية من قيقي من قليقية من آسيا درشيوة من استفانوس لما سيوى الكلاية در قرآق واروتا روخة همزماوة بي ايجا شودر ختم ناشي ملبيل امري اخنش ميلا الا دمره مثمان الجوتافة الموشة الاها خسلي جغشن طايفة الخرزقن وصفر وتيل وقمل الله جنول ميل إلا بالتلج كنشا مكليل ساد داجال مرن آها ناشا ليل بشلاي من الهمزومة بزمان درق شر درق داها أطرى قديشة سبب أخنا شميلا مر آها إيش نصرايا بتباطل آها أطرى بتمخلب أضطة سوبيل اللوخ الموشي كل آني تيوي وطاما جوك نشتا خرن بيه زيلن باك أخفات المعلاخة وآو مر سطانوس يا قشيق داليا لينك زيرة بلدبي شمعتي أختن كل أضانة درق الطروخة قدشة بقامتن مغضبا واتوخن أب أختن أيني من نوية إد لين كمرة وقطيلة بيد أبابا واتوخن الآني قامتا مكرزلن ألتيت الزديقة أو أختن سوفيلوخن قطلوخن إلي وقوبلوخن ناموسا بيد فقدانة مراخة بلانطرخن كت شميلن أني فشن ملية خخمتا وقرختي وكيكي أو كت ملية هيمانوتا وروخة قشة خر بشمية غزيلة تجبخت آلها ليشو كتلية من يمين آلها مرها بغزاي وين شمية فختة برون ابناشة كلية من يمين آلها إيجا كل مقوخل قال راما شمل نتياتي خل جب الله دوقل قولقل إلا الودر من ديتا ورجمي والي ديول وسادوتا الله يسادوتا الله متول جلي كس أقلات خارج وانقا شم شاول ورجمل استفانو كتمصالو يبي مارا مارا إيشو قابل الروخي كتبركل مقوخل قال راما مرة يا مارا لا دو قتلة اللي أخطيتا كتآها مرة ودمحنا صلوات دا قديشة متخرنا الكتاب قديشة خضرة وضماطر جرابة من يمانة شيتا صلوات دا قديشة هاو الشورى الخضران كله خد نطريلا بليلة إمامة من بيشو خيلواته مريا باركوهن هاو ترابة بسيمة أم قب الإقارة
0: شماشة اتلان رابا إقارة قداعة تشعيتا قدمتا مقروالو هاد بسيمة رابط لان إقارة بيوخ شماشة
1: قبو إقارة قشمت مارا إشم شيخة عادي علي انطيتا ماسا خدخة ملوء همز مخلوط
0: وغدا يا أخي تشماشة بمارك قاتوغ بديلد خابريخة خيوغ أوي متزيخ بديلد إماشن الديوخ
1: بسيمة أنا باركوهن أنا مطرق
0: بوش بشينا شماشة إيسا إسرائيل بطرس عما النواة داها باسوقة خاتة وشربة خاتة من تشعيتة أبهاتا وقديشة

0: تشعيات الشماشي سرابكي هاوي مهنياني عمي ورابكي بخلن إيمنتي شمني جو برسقال سدني همزومي وقال زنجيرانا هماشا كي منهر قاتن من سبب إلى أخا من ديرت أخلخلتي هاو كبيني بيت أخلت قد صوت خبراني دهوانايتي هاو بليطي متشعيت أبهاتي قديش هماشا إينا خدرمانينا إينا خمي خلطينا قفغرة وقروخة
1: رابط الشماشة أتي أمرت خبرة بسودانا كل خاب برناشة كل خاب برسوبة على هاي يولخ خلط ليلة هذا انتي لزمالة انتي لكتاوة انتي لقران شير انتي ل... يعني خلط إلى من عليها
0: والمرت الشماشة إيست لا شك
1: أي لبا لا
0: نسمع أي أمرت لا شك
1: يعني خاب برسوبة مطي القطشي وهديوار القطشيخة وأدخل تشعياته وقال صبيا مقروة بخا أرخا يعني خينا أخي تبشقنا الله
0: خير شماشه ايسا مقري لكلاس طلا
1: ما شاء الله جو
0: عمرت مرقي ورقس
1: دورة
0: قميت ويت الارابيتا هل دا درمو خاتت ميقرا درياوش درمو وخارتا بيت هلا بخشامن مدري هلن درمو مقري تنيلا اينا اتوا خا شماشه وآلمن يخلي ايزا دخوة من نرا
1: اوديشو
0: شماشه اوديشو
1: اون قاتي مقري يلي
0: من شماشة وديشو يمروا بهاي رابيت دي كلاس كلها خينا
1: انذاريور
0: هي حاب اخويني راب زهيرة اينا ايمن مروا شماشة يسالي رابيوخ كسيتي روباليو هاو لابد خمندي شماشة يساخت خزيه بد هما شمكيخة سمباتيايا باسوخة هر او شماشة لي من قم خمشيش ندي خوا خزية وأخنس كل لايقاتي
1: شكرا شمد على زي شماشة كل رابي بدانو اتوالي أرخط مقريتا تاما جو جوديد امرحة دورة تقيتا أنا رابيتا أنكو مقريتي لا ورابيتا فيونا أنا بر بر بر بابي وبر أنا إخارة تشيت ألبو تشمو 80 لون خليطة شويتين فيونا مقريتي لا جمرت مريوكس
0: ها يا تخرني راب سوداننا اخ جيب تمزم خشربخينا ومنعمن مشمية بسقال سدني

0: هذه كان خبرة مغديانة قاتوخم بت نيو ايربورت هذه قمت امرخوا كينغسفورد سميثي وهذه بيلة برادفيلد سيتي اوف برادفيلد هذه برنجلي براقي الاخينا خبر برنجلي بشايب هذه برادفيلد
1: برادفيلد اوكي كل ما خبان سابهار انت مخبي
0: آزي
1: آزي اوفرسيز دلا خبرة مغديانة قد قداها شيت هشيت يعني ياخد أسرة أسري خمسة أسرة تريل هو سريشتا يعني من بر طلايرخة exactly بر طلايرخة طيارة قامتها بارخة شماش عمرخة خبر خينا طيارة إلى أنا طيارة بأمرنا بارخة
0: طيستا خينا طيارة لا
1: بارخة من دو مطار خاتت ايربورت خاتها إلى من سيدني بتأزقة جولد كوست أيها بقى شو رأي بتوعي أخشي مهم
0: دمستي
1: أخشي أخيتها عين همون قد ايش شيتا باين براكتس شيتا طياره قامت برخا من سيدني قا سنغافور قا اوفرسيز
0: خمندي يارك يتخله قد ان طياره خات دينا امرخ ايربورت خاتا يعني لا خشويت من يوم قما يبتخزيت كل طيار الدنيا بصلايه جابي من سبب هذه ويسترن سيدني انترناشونال اهن ايربورت خاتا رابع من طيار خزيت انه مين كوميرشال ايرلاينز اخ اماراتينا قطريلا اتلوخون ماليزيا نيلا هذه تركيش ايرلاين بتايلا ان طيار لي خزيت انه قدا هشيتا
1: اتي همزوم باس 380
0: لا لا همزوم بدي كومبانيز يعني امر اطرواته سو سنغافور ان كل يارك او ديساين اجريمنت قدوا ايربورت خاتا يعني قومت ادي يونايتد ايرلاينز دلتا اير كندا ان دي خزخلو امريكان ايرلاينز الاسكا ان لي صالي خريشة لخ بل قومت يرش بشنه يعني يقوم ديار شخاشي تزودا قد اجريمنت اودي قد صالي لخا اختي بالزودا دي شارويانا ديمستيك وعدنا يعني دي قد وصنجش قد يو ملبن اتلوخ تلامارين ايربورت واتلوخ افالون تري ايربورت سينا يعني جو خينا امرغ جو رابع من اطرواتي هدية جو لندن قد وصا جو انجلند اتلوخ جاتويك واتلوخ لندن هيثرو سو من سبب رابع واينا بزي يعني امرخ قطوسة بمليون سابرچية كيازي وياتي وبي البايت سابرچي مهم زودم خمل لا خمليون بيوما انا خش خدشاب خيخة مخدم لا ودخ اكزاجوريت اخشي خش امرخ رابع رابع سابرچية كيازي سابكت طيارة دي لبراخة مخط لما جاناتي بشقالي لا يعني خمش ما كانت بشقالة لأن يوم براخينا خا أمرخ تلاي أربي فلايتس أن أربي مخيلو اللي خمش ما ينطمى وينو قربايو تتو موسري ألبي ناشي
1: جو يوما
0: موسري ألبي ناشي أي صالمن من سيدني أي من لندن دي لسري البساطة أنا بمرنو هلخة مليوني ماطي سوقا هات خي برشيرون إيربورتس يامري بابيلو خسامة لخة سو بصوري وقت سيتي اوف برادفيلد رابا شولان بتابي خاتمارا قد عند بي سيكوريتي بلخي يعني رابا بتابيلو خن امرخ برست قد ان الشباب علي مينا ودون دي ان كل ام 7 و ام 12 كل قم برقيلو هدي ام 12 الى فري قد عزت بيه
1: ها لتنا يا
0: كهديه فري له قداني برسوبت بي قطوسا ازي سغبريلي او ايربورت خاتا مغزويو خنينا قطوسا بتايد من اليزابيث درايف بخزت ام 12 في ساين ايربورت ورن جابه الى فري هنا قا خدانا كريتا بخشام هرتي لدانت ايربورت ورشمايا باتخ إذا
1: أنا تاس $50
0: خينا لا $50 يا
1: برافنا
0: لا قومت ويا شوب شوين أسرة بأسرة إني خسري دولار
1: إن خ دقيقة عادي إذا أنت تخبر شمخة قام إيربورت دلا خزق طلع جم خيالك وماشينا قط ما بل
0: خينا كليت إلى إيمان براقد من إم 5 بتايو خيلة بالإم 5 وهل أمرخ إيمان وارد يو تانل هدي قد أورد جو تانل إلي خطول خيني لخجبوني هدي أدخل معي يعني قمت بورت و ام 5 و تانل و خريش الايربورت بلدت ولا
1: خيط خيط
0: هدي براقت من ام 5 بتايخ الى مشروقتا يعني برقلخ من دوا خرطه بتايل التانل بتايخ الى مشروقتا خيط خبي بخيط الى بتايا اي بي بخيطا الى قطوار جو تانل سو هدي بتقارل رابا مجد رابا رابا بتقارل هدي شم دوا ايربورت خاتا شم الى نانسي بيرت نانسي بيرت وولتن يعني قدو سليلي كينغسفورد سميث ايربورت او بامري ويلكم تو نانسي بيرت وولتن اي نانسي بيرت الى يوخمن ايفياتر الكوتشمو تلاييه ايوا اي بارسوبتا قامتا نشا قامتا استرليتا ديوا ورتا جو ايفياشن جو خقل تمرخ ببرخت الطياره
1: اها
0: سو او ايربورت شمونا مت سو ان امريكا قالو خون ويلكم تو نانسي بيرت وولتن بدايه نيكيتون
1: جيتون
0: جو ويسترن سيدني ايربورت
1: سباك يلا هيا برختا عشان شتا شوا دقيقة
0: شوا دقيقة أنا بياشا هل بتخينا أختي دشنت نينوس البازي
1: أيا
0: خينا تلفون نينوس إتلن بخشابن قدي تقم قاري ولا بلط ولا كسلن خينا ميقرا نينوس هل بت آتي توا دوس قرمانة مالك مرزا طول لقى قوة جوية يوخط الان جت رابا مش مهيبة
1: او رب ما بيونا مالك لا مالك نينوس رابا بالتي اللي بدأها زمارة
0: كتي لمغباند عاشيق زمريات الشوية وثمانية اي
1: اخينا لبلا
0: يعني نا ممكن الى خط اوري زمريات منن امر خوا زمارة ليتطخلة يعني اي زمرت ليتطخلة زمريات زي انا يخشوين لا ادخلو ميكس امي قارن قا زماري خاتي بالوتنا زمريات رابا السوداني يعني اتن زماري بلاتنا بالوطي رابز برات السوداني اتلو قطوصة بلطوالا خا براتا جو ايرانيلا من ايرانيلا شمو الى لارسا نيكنيم ديو يعني شمت شطرة يمريلا لالا L-A-L-A ان لارسا جول باشن ايا ايمن زميرالا زمرتت كفر البومت ابن غاسي ياكي خوي لجلجاني ات مجد مجد امر نخمي يعني أخت إن خشوخ زمرت إيفن كما وسودان تايك خويلة جلجاني إنا أي زميرالا ليم نغبص من إيفن إنا ميالا برخ ديانو ورابق مغبخلا خارطة إيمن دينا كتابي بكتاب زمرياتي قالو يعني أخنا نخشولا قد أي زمرتا بدمنتية جو زمرياتي إنا إيمن بشمايخ يعني أبنكت بتلا زمرتا سودانتا إنا الليلة بالخامة قدي برسوب الدو برسوب دي لبزمارة زمارة مياتيلا نو ما تركت كاتولا زمارة يعني وبين كاتولا وليم شكسبير قاتو وبين كاتولا توب كتابة إنا إن لد بداية مد أرخ زمارة ما تتقد دا برسوبة هدي عشر سرقس لي أجبت إن غزيلوك بزمارة زمارة رقادة خجة يا قورة بمرد أول زمارة مودي لوعد عشر أن مزمارة يتيلي بزمارة ملبني لعاشر المليان ديانا يعني ايفن ملبني لزمريات ديانا اخنا ناتن يطالع ايفن اراد غزي من تقاتت الخزمارة تابي بزمارة اخسر قون جابريل خزمارته هو يخيي امرخ لمن ستايل دي لمن قدر دي بمرت لا ايلي لا سر قون ياك سر قون ايلا زمر سو زمار ديان بزمارنا النخاتي بالوتنا زمريات السوداني اينا لينا جارك هالا خبري من سبب جابه تنخقط الدعوة او دعوة جارك هالا ما تشخيل لنا ما تشوخي سو قهتخ اخنان لنا مصايا جرشيلا قزمريات الدية هالا مبيشخ يو شوية وطماني
1: تكلت اني ازل دو شوية تخشلون زمار اخ عاشو سرقون ولندا وزمار اخين تقامتا زمري وبان زمار ديان
0: هي لما نشيت هدية خيوتا بيترى كل زمريات تخيه قورينا وزمريات خلولانينا هدي عدد بلاخا جو امرخ ايدن كما خلولاني هاوي جو شبتا شوة تمانية
1: لا باصورم شوة
0: للا شوة خلولاني ايدن شمية تدية مشتوياتي خمشتوتا بويا كت شتا طلايرخي اربايرخي خمشتوتا هويا اينا قمتا يشقد ثمانية خلولانا خدشي با ومشتوياتا رابعة هذه خلولانا رابا مشتوياتنا خدشة سو إيمن خلولانا خواهنا رابا ناش خلولا مو بيي بيز مرياتي مرقداني هلبت خينا انا بعد من خخلولا يخلي ما تنز مرياتي خشانه ما تنز مرياتي مرقداني سو بطون اوزا ما خلولاني ماني له ما ينهاون سو ليلا ما انا قد قومت هذه توب زماري اينا هالا لينا مطيل ديشا ويوتا قد بلطي زمريات السوداني ومهنيانا قد امرت ويل انينا قد زماري
1: يو
0: سو اي انا باي اخنا بخشان ختام تخرزني لبتايا اختي ما تخ از مرت خريطه
1: كلا جيبه
0: وخرطه وخرطه بت ازخ الخرزه السامتري انا عم دي له خرزه اور اشور كي مقروا لهم يقرا رمس بادل وجيفو ابديشو عم ترخها مات بخشان يهابي منه خلنا لا رمسن
2: كارولاين توماس الى
0: رمسن ما استخش لا مدارد اخذت كلي تمام
2: لا ايش لا ما لو
0: داخل يقرا رمسن
2: بس يونس
0: رابط لي قارب يوخ واختي بشام خمرخ قد هديه اي دانه تشغيله لكم دبرانو تبي لا تراجيدي تبيلا جو هورسي درايف وكل آمية واينا وناشي لنا مصايبة خاشة سو مودي المسلوشن مطية
2: خينا عادية زيانة رابة مخيط لجي كلاب جانو عادية مبرزو وخينا عادية بشاراخن ببلخانة زرستو جاوو ايتا بيارشاني خاكما يرخي خينا المطاقة
0: وعي ريتنا اسبيرا الله اتوالو خن غرخاتي شلاني بلانس
2: جو جدوا ماينز بورا قد جو ساث ويستن سيدني قد میه مادورا آف پکی و آف کانکریت مور مو و گوها و خد خیلی مر ارپاسات پلگه ماینز پرشه میه وارا و گو شتا بود
0: شام خراب قد آی یت شدویل یو من سبب یعنی بداین حودیاتو خون رابه و سپریاتو خون رابه و یعنی توالو خون پلانس لوکنگ اهید قد ادخوا او دخارت اول بای صدن ما ريبت وا زي موبيل لخا زي موبيل يعني من ارخت بالخانوخم بكلايل انا قبغبانو خن ومغبان تشعيت سيت قدران وسبرات اطراي انا بخشم بيبيلو خن خشي تخيتها اكسترا قد امري لا بلطيت هجت شيت ورت فالو خن دامج ما دامج هدي بايخ منوخم في الخانه سو بهمزمك بتشيت اتيا وخيمه قاب تشيد النخ الخرزه وبتهمزمك سبيشال بروجرام بشوق النخم شينا هاد بسيما رابا رمسن وهديه بشوق النخم عم اور اشور برخا دقيقه خيتا بالشارع خرز الدياب ازمرتها ازمرتها قنيتها مقروخلا الى من اليزابيث اوشانا وهل ده انا خيتا بما قاتو خون خميت نجانو خون خديو بصيخه طارتم شاروتا وخاميتن قينوتا
1: بوشم شنا

0: يعني بدا ورخم صاينه مثلا فيش بيني ودي شخله في ادانه داخي بينا و جوشت قرب بخزايونا
1: خمدي رابا يوروب تاوية بدا ادانة قد سارة برخش لقم شمشة وخاموية يوم وعدو لبليلة للا رابا مندي ايتن خمدي باز دي قد ادانة اتخم مندي قد بيانا مندي يعني كتيبة لنا خمدي كتيبة اخشي باز دا اكليبس
0: أني أيضاً لا يطيب وقت قامود يعمل لي قبوم له أني بخشى وقت خاني شنقل من جبت
1: أنا
0: ألا هاد دول خبص
1: لبيت خربة خربة
0: خشوي بعدي خام عندي لسباي قبل مقاته تقعد خب أنا مديان كودي بعدي
1: يا رابو سباي جيبوا أتن بخشان خز مرتمتيتن يا يا هلا تخمونه
2: لا زمرت تطلب
0: بس سبورت لبيتن يعطيتهم
1: هي أنا خشوي بروح
0: خلال خز مرتمتيتن كورتر فاينل ان التيم مسابقه تابيلون اروي تصد اشتقدم تا فرنسا من ماروكو بطالا صد خمشا يومت شبتا سبين طالا من بلجيم و يومت خوشي بشا وقدم تا نوروي من انجلان طابولولا و خوشي بخدس القدم تا ارجنتين من سويسرلاند و اربا تيم من دانا قد قرم لهم تعزي
1: ارجنتين ارجنتين من ايجيب قد طابول با بخيلة قرملا للا انا اتخخز يالي
2: تلا هيج مخلوم با
1: هي اديا سويتسلن رابا خيلن تلا انا داخي انا اختانيني رابط ار دا هات مجر بالوتونا مجر اتخنا شانسي لا اختي خا ساث امريكان انا بدورا هما شفينا ساث امريكان تيمز فينا جو فانلز اديا دوني شو خلب تلا اتخز اخن بالوتيكس مجر بطويا انا انا خين أستراليا دولا بلوتا أنا بتازن قفرنس بعد يا
2: لا فرنسا رابع شابرة الطاولة لينا أرجنتينا اتلاق نوروي دا نوروي رابع خلان تلا سبين very good لا يعني أنا تمنى تيم دينا بياش رابع خلان موراكو دا رابع سبوي تيمي لا
1: يعني لا يطن باس موراكو هنا
2: ايه anyway سوين تلا
0: بود هوا بایتون یادتون هوا از شب تب دعوه آیوانا و خچه مطرات بد اویلن بیو معنی دعوه اشتاسر هل شواسر در اجه خچه قایره لی اینه بلیل وعنی بوش قایره بدعوه اشته هل اسرا در اجه را با هوا من دیب دعوه نیمان اب دعوه شوید لا پرسنت نیمان می تب دویا
1: That's pretty high you sit for clouds play in mindy fog to yadi roba qedam yat bus
0: masam khazmarta talban az marta ila qazu yakhd givaret arpa zoge bat kulla ina guda yarkha u an ina khavriyat di
1: ya bilita khula gora khin guda yarkha khavriyat
0: khavar da khamsha khavriyat qat أربعة من نشيتت جبران إلى جداي
1: الخان.
2: Happy anniversary. بس إلى anniversary song.
0: Arbitration.
2: ويا راو بختار.
1: أبيتون خديه.
2: اللي هي بيدقق ما بسميتهم بيدا زمرت رابو شابرتر.

0: Mon an Mugibbe, Akbar Zaitan old Facebook, and then Mashbian old Radio, Zamaran Mugibbe, Charles Tuma Ile Minan, Pshena Tiluch, Kubilochuna, Chieta Minan, and Atlubli Kimasha Makamadi and Pauline Ketta, Bokrava Chedava Luchatitva, El Bidenza. قبل خبندی را به بغداینا قط خورا و که با اینا خوشان شد تپو دی انزق دیو خورا و که با یانی و خدین قتل خبت میخورا چالی ساعتن اینه منشیتت الپو و جمعو تمانی خالب دو پسل قطعنا دیان قد شورید بزمارا اینه ار پیخمش ار پیشتاش اینه و داتن گدا بزنس اتن اتلوخ زمریات قطعنینا میکتیلا تاتا براتا دنیا نورا خوبا البوم مغزی بخشان البوم قامت قد شوریالوخ ایوا البو جمعت مانی شوو و اشی تزو پولت لخا زمرتا قطعنا راوی که بایی نزه کم سو تخامن دی باسد میوزیک قد شوریالوخ من شارتا هل عدیا خد چه باست دم دی قطعن تانی
1: حد بسیم را هایتون بسیم اخنوخون هایتون بسیم خورزت ار آشور پرسخالت ار آشور البت شلامی و ملیه من خوبا وی قارقا انید بشماین اه خورزوخون ین گاشوخون هال پاتا دیلانیت فیسبوک تیانت منت قدا برسد البت دوسید انا شورین بباندت گانی شيت ألبو شمو تماني خا أسرة بيرخد شوا جولاي يعني هدية خك ما يودي تري بير تماني بيرخد لو شوا خطري معنا خينا وايلا خا
0: أنيفرسري
1: يه أنيفرسري أربي خمسة فاروق أخ سو شورين إن زول قلقة ما يبولتون شيت تماني شوا
0: تماني شوا
1: تماني شوا توالي خا أسرة زمريات هل بت تيانت منتها من داني من كل أنا موسيقاري ميزيشنز وقدينه يرن أنا قدامة خياريخة وتيانت منتها من نوخن ملت مغبتة وأزستة قد هو يرتني لقد كالخ خلم أغ بيشة ألبيمة بر خطخة شني كل أنا تكتيبني نزمرياته زمارة ليلة أخشي قال إنا إتن رابا ناشي غيري له جو دوا خقلا كتاب اللي قد أرنج يعود ميوزيك بدنش النخارية فيديو كليب سينا سو تيانت منها من كله
0: أديا ماني وقت قديوخ گرش لقات و قد ميوزيك و قد خشل خلقه ماي و پرسوبة ماي وقت و قد
1: Yeah. Albert Anna Min Tmana Sarshinimba teen lech Australia. Ina Anna Techrin Min Suruti Bilkit Shawat Manyashinwa Gu Khana Guda Natrat Khaiwa Khluan Yudalin Gudarat Backyards. Ita Khaga Gude Erit Khaiwa Shawat Manyashin Maskiwali Mazmari. Ina Lakhidan Tili Pshit Tmani wa Bar بتخت بسماخت ننوه كلاب اتو خا خورسا متوكيو بسماخة يوث جروبي وبدانو اختان اخ نيو فايسس ايوا لن بتخارمو ايوا قريو او خورسا خمشا زمار اخوا لخوا زمار هلو بدانو خمشا بارسوب ميقورت نورو مندو آنم و آشور مرز و رمزي و يوسف ادوار ايوا خمشا اشتاقرانت اخوا سيخ خلبي ما وزميرة وما يوم خاي منن كينجز باندي وبدانو مناخت ريني وامو سايمن اي باندي ما يهل سو اين اخر زبريق له تقريبا كما يرخي برداين بل كد شيتا برداين انا بتبقلي بريني خنا بشل رابا خورواتي اون طلب مني قد اودق باند اورن مني مري انا لنسى مارا لتلس مريات مره لا تخمد دو دق براكتس و كتفات خمس مريات اوبرا سوبا قمعت قد هو يوري لن گداه هن مسخیل آلبیم ای و نختره نیدن حالا همه نخلی گنور و پردس
0: شو تا پوت زرابه هیر الله
1: قکل هیر الله اما انا قا میزیشنز قز اتوال استودیو رابه هیر الله قا پرسقال رابه هیر الله قا عمران ایدان ای و سنیق قا ریکوردنگ خورزه ین کمرشلز مسکینه سنت دلش اقل اینا خشله رابب شملا بخشتو اینا ارخد کل نیلا علاها یاول خاصا مگو پردیس
0: جسو یا ادیا انا دوبس لقد انا بداین قدیو لیت اخچی گسترالیا یطینا شقاتو گدونی قاتو بداینا گه مرکز انا بدخان خزیلی من دی فیسبوک کما گایاتن خب من دی راب مشتو تا رابا گرتا ویده وقاتو ادی مود زمرتا قد تزویتا قدیو ان قد بزمارو بت من لبلا يعني بدان كله من لبنا قاتو خينا موي لقد هم ماشي قد بزمارو بت خمانا قاتو اتلا مدورو خلال ديدان قد زميرالو ايتن خزمر تقد برشتلا چونك دتلي انا دون انا بولتا زي لقد كله بولتا ان قد ما زمريات اتلا راو زي اتلا خو ايتا مو زمر تلقد قد يخ هم ماشي بت باقلا
1: هل بت انا قدوم متخد زميرن أربي خمسة أربي شتاش إنه زلقال لتلي رابع لتلي إشتا ألبومز وخا خا إشتا دانا سينجلز لتلي خا أربع بلاتنا يعني قدوم متخياري خد زميرن قرق عيوان لرابع ألبومز خدش تنبالو تبيدن خدش تنبالو تبيدن إيه سبب خي تبيد لقد أنا لنش خيلو أوش فولا أخد أز البروفيشن أنا هما شوين بالخانة وشبت من شي تماني قدش أنا اگه دویلا بزنس گانن ویت لایم پلیخ قناش شوای مانه گشبت پلیخ خزمرت لیلا لیتلی قد خزمرت این پیتیکلا قد ریشن بیو انا هل بدخنا زمارا ان لرایش بخا زمارتا لخش زمارا این میزیشنی لخا آرتست خا امانه تانا بلشان سورای او شولت یبله لي عم من كل تلبو ان ات لا رشد بيو ناشد لا رش سو انا زمريات امتا دوزوتا راو رش بيو دان سمرن من او زمريات خوب بلت اينا لتن خاز مرتا ان بتذكر خاز مرتا قطانا
0: دوزوتا انا از مرتا تخارتا تريل بيس ريش تا باين نخ راو كما غبنا كتالنا راو بزا و خا كمشو زفد لنقشو تا بوتا ايز برخاصا متون و عالد ملي راو كما غبنا يا
1: شابت ازمرت
0: راو شابت ازمرت لا يا ايدو قلا مرا يا راو اسبالا اديا
1: اين بخل سهم زوم دا تري سر بير خطره انا جو اترما خيش مقا مشتوت ايدو تخوبه والنتانس داي تری سر بیار خواهد خواه پرکتس من ایالت باند و خارت خنا هر اولی لبیدال ریلیس یوم تری تلتا سر بیار خواهد و مشتوت اگو دو حک شوری لون بطلابو مری لخوی دو پرکتس سب زمرت خد سبا اینا زمیر و خده پارتی طلا زمیر آلن زمرت را بس شاپل با این
0: خب ادیان ابداین بخشان تلای خواب یار خلا گو ایدن وینیو بتاوی لخون مشتوت من yep ana ra khamdi ra ba shapira min divid la qatan support wa ana qa zamar di yani ra ba min di hunana min di ra ba shapira shulul adi bunyatina kham message itlu qana shiqa shamanan qa ana qat support qa tu vidna kham message itlu qat yabtun mu ba tanat
1: qa agar si ila agar tat qabal taybuta yani tiyantat minta min من داني قد شويقنا اختمري هل اوديو يوم برد ان خامت خياريخ قد بيشا خالبيما هل بت يقارين رن بريشايد جو اترى داند از قارين لن رابي اخنا ومدي قما ايلي من دو خبا و ايقارت اتلون غزمارة اتمجد لاخشي جو اترى ان كل الدنيا قد بغدارخ ومقروخ خالص مرياتا إلى من دو خبا اتلان قالن انا لخشنا انا من جيب جاني همسون من لخش وقت انا ابن خرابي اخنا لخ مالو بولشان اخنا اخشي بورخدن زمرياتن براس وقولشان خليت يما بورخد زمرياتن لتلان من دي بياشا التط باشمتا انا بالبايشن اطرن خيشله ومن دي بياشله إلى أو إقارت أتلان خاقدو خينا وأنا سمريات أن كالتشور ديان قد أتلان أن رقدو وزمرة أن رقدة إلى خا ساماجورة من هيايوتا من كالتشور خا أمت سو يا
0: أديا خا برسو بقت جيلي له وتخمون لباس أبي زمارة يا بايا ميوزيشن موت نسيت بعد يا بتقخا برسوبا عادي يا بدأ دانا قت عادي إتلان أيوة إتلان من ديانا قت قمت أيوة قت أخنوخن شوري لوخن لتفا جري تشلشيتون وعادي يا خكمة من دي بريس فادتون ميوزيك بلوت لا موت نسيت بايت يا بيتون موت نسيت بخشات قت سبويل عادي يا قت موت بسلا زيال قامي قد أنا قد بيانا جدا إندستري أوريني
1: ألبت هل بت أنا هماش أو بقرة بقرين راوا مني أخا زمارة قديم أخا برسوت قدت لي نسيانا إنك ما شنن تان أومن ديت أنا ننبيدو تان أوديتون له وأنا خليتهم بيو وجرب لي إذا أنت إما جو شارة تلايشنة واتخا تلايترشنة إلى مخيت خا إنسترومنت قزمارة راوا هايرة إن if you إن ماسد ماخد خا إنسترومنت دي جيتاري لين البيانو أول ربع من دي أنا قايلة ومن دي خينا قريتا سولفيج فوكل إن قريتا أنا قيت لأينا زمرة إيلة أنا خشفن إيلة خا خلت من مريالة يعني you either have it or don't إن لتلخ أو إم سيتا قالة إي جيفت تانخ كما تاس قارت لي ماتش دكتا ان اتلخ قارت اذا انا رابا سبايل قريته ومخيت خا انسترومنت اي سي زون التكنولوجي العاديه احنا تكنولوجي رابا سبايل او سنيغ الله بزايد انترنت مخواته ان جريكش تكنولوجي تل من دي سبايل ومن دي خربه اي رابا سبايل ان لا اودر كوبي بيست يعني اي جو دقيقه دولا زمرت بيها بتلقات ودولا بعدو ميلودي تو دالو ارينج تو دالو هنا هر بش ما بدايه ليل الشغل تخا يعني اتخا خاتي ومخايا خاتش ليلة بد مايو بد ما سودنت لا راب شابي بروفيشنال شغل بعد لا هنا اتخا اذا انا مويله مايا ميوزيشنز دي ام بتيعنا بيت مخده باند احنا اتوانان قطمانه شوريخ فول باندي لخم ششته گنات اخوال ستش هده ميلون تره گنات گيو بتخارد اتن اخنوخن رامان خاگه حقوهي و اخنوخ ادان سورت تازو تي وشان توانی خمشت توانی اشتو اخنا اتوانان خوالا گيو بند بلاک تاون تي اخوا سورو بيتون اخنوخن فول باندي و ديان رامان مارا انغزيلي انا اخنوخم خايتون مارا نكس تايم مري ريمون ات لابد درامز انا بلابد جيتار جيو بتاسن هنا خيش نقري هدية انفورشنتي لغو الزاية الزاية اخترقنا على الستيج وقاعد اخلت لنا رابع جيتارس لتن بلاتا درامز درامرز لنا بلاتا بايس جيتارس سو اي ايدا جيرك خدش هشارة واخلا ما بلخ اخلا بخا اورخ دوس
0: هدية مارد قد او زمارة جيري اوي لخا انسترومنت هذه instrument قد ماخ instrument قد بزمار له يا قد هيرني قد برشت زمرت قد بايز زمره
1: قد كل من دي غزي هذه أنا
0: رابع بايد زمريتن ماخد جيتار يا ماخد بيانو زمريتن مويدالة قد arrangement مدوم دي مارو
1: لا أخشي arrange إنا هيران لخ هذه إقامة أنا أتلي لي ماخن أخد مري instrument إنا مو يودن خبران لمسن كتفن إنا هوازي رابا من يعني يودن أنا سمريات رابا من سمريات قد سميرين شقيلنا شما هوازي دينا إتا أتصال من إن ما خلقها إنسترومنت هيا روالي رابا قد يو وتدن هوازي كتفتد ميوزيك هيا روالي خا آين خا قد ناتوخ ملبتلة على تشون ديوخ آبد تمس إذن بزمارد هيرالو قد يعني زمرد جيتشون لا أبد فلات بزمارين شارب بزمار مخيت إنسترومنت رابع أنا قيتلا ناشي لايب لا وهر قد أودت كتفت زماريات ميوزك جانو كتفت لا
0: هذه انت خيالة جيل باي شاريني إنسترومنت مخايلة داخی اورخه کامس پاتخ لخه گانو خچه اخ بدايت ان لا سيكتال ستيج خلطه لا خلطيتن لي جانو مدي جير فيسيتن جدا بزنس موت بس لا اي كي جري ازني ايتن دوكانه بت يال جيل كمسي ازي جربيني شاريني
1: جربي ال سيخت ستيج هلبت احنا اتلن احنا هاير دخينا دويق وايدا نمسخن الستيج اخت
0: مطلق يعني قكت خزمارة كمسي ازي الخزمارة بتهاي زمارة بتهاير قط او مدي مارو
1: هلبت أين إتن إنا قريتا إتلن آتوراية باية لاي بيانو إن درامز إن جيتار أنا إتلي خروات آتوراينا إتلن من إتجاني يعني أوفيس إتجاني إتلن
0: أديم
1: بروفيشنز
0: بروديوسرز أنا قيت أرانجمنتس فادنا يو بروديوسر إلى خاناشا ديفرنت كما أنا قيتا من دي لقى خز مرتقت من شارته هالبركتا من قد مطايلة لوي دالت
1: Producers احنا unfortunately الباشام تلقت لتلن جانو زمارة إلى Producers ادي انا اشتا ألبن دي خدن اتفالي Producers ألبن ترلب و أسرة قد اون مر انا بدودن ألبن انا بارن كل من دي و قنيتو دقادي لا اون بوري لقاز مريات قا كل خامد قا duplication أخنا خامن دي بيشغ زليمة إلى قد لتلان سبونسس ملخ مخ ملتخينة وستوديوز ديان ليلة من دان ستوديوز قد أوراق ملتي مليون دولوز ديسك إلى ميكسر إلى مخال طمع إما تشانلز أخنا نيوراق أن مسكينة أن ستوديوز آتوراي ديان يوراق جو باك يارد ينين جو بيتو لدول متى جو بيسمن إلى خيك ما مديان إكوبمنتس أتلاقيته مدوقة قدن مديان أتلو مسكينة يعني أو كواليتي بالوطنة اتمجت it's a world class quality it's a top quality أتلان رابع تالنت أخنا it's a Solomon and أيوالن proper places وأيوالن خاشة sponsors قد هيريو والن بزوانتت إكوبمنت بواتت دولا فيديو كليب أنا ملاتت أتلون أنا ملاتي جور مخ فرساية أنا خين أرباية شوي 8000 دون خارج الخبيد
0: واو
1: أخنا لخ لتلن أم سيطة قد أو دخل أو إينا شكيرا شمد على إتلن مو إتلن إتلن تالنت gifted musicians و أنت فيديوغرافز إتلن رابع سباينة سو مصايخ مغزية خاشولة reasonably good أتخاق يابخ خامني قاملت
0: عادیا شما نن باید یادتینی آتن خیلی من گفتن اینی فای کوشن زود آخر خودش شکل پخلا کوشن دیان چای که مگه بیزن یا کافی که مگه
1: چای
0: ایک تو دگی او
1: ام مگه ام
0: چای عادیا کمی یه ونخ کافی اینا اوکی کت ونخ چای
1: خیلی تن آن
0: اوکی بس چای
1: چای دلاد گی بس گرگ آب چای اینا یعنی گله او میتونی
0: Favorite song.
1: Favorite song di.
0: Di.
1: Itli rabos mariat. Echt mari ens mariat qad in.
0: Khadan approach.
1: Yeah.
0: Zi ana kulis mariat o ana this lightest one is the best qati.
1: Aya kharet duzuta raba irishim bio. Kulis mariat irishim bio. Smart halam aini raba irishim bio. Atmi ketila. إلانا ربي مغبنا actually I'll say إلانا
0: مغبنا إلانا مغبنا إلانا
1: مغبنا إلانا مغبنا إلانا مغبنا أي إلانا جو جو هن خوا جو شيكاغو خوا شتماني سوري إتشي إشتا إتشي خمشة بشلي تقريبا طلع أربع يرخ تماما جو هوتيل خايمة بوصن ليلو خاي كتابة شدر إلى إدان دا موبايل شو لتفة شدر إلى خاتش خبرانة تلفون مخيلة مريكتولون متیلی هر ادانه خواه ها واس مشمیلی قاتم مریه تسید گو هد گو هوتیل تی هایی دو یه راب شبسته نویلی دل ارنج یه ایتس ای بیرفل سانگ ایلانه
0: گیو اتلو خواه ازمرتا خواره تا ما تخلا ایلانه ما چه خلا اخلا هر لایم زوم اخ
2: ایلانه
0: باین اخ امر ایلانه
2: فایبر
0: فود
1: favorite food in a little healthy le bontano
0: dus tai yan le la dolma le la med ye dus ya la
1: it's a dolma in a dolma healthy
0: la khaf
1: yeah
0: dolma healthy
1: ana kitlet med yani med ava masalan qulya sodiyata
0: kitlet khala na prusha khala qad ketfena la khala tan chali bila aha
1: qorma sabzi
0: qorma sabzi adiya khob khara tzaqatanina kha khob raqat أنا السندان ديوخ أنا قبايان ديوخ قد بتمبلخيني قد يوخ باي ديسكرايب وديني مو بخشاك دي لوخ مو جي قد يوخ داخي بخزاين
1: I hope he even قد اويا اللتل خا يسورة بالزمري كنشن زمارة ين أمانة تانخ من ملت ربا أن نغيتله هدية زمرة إن مغبيلي لا مغبيلي أي إلى أو إمسة دي عن أخشي ماصن زودم ليلة ماصن مغرمان إنا كيانت برناشة رابا أنا قيتلا يولتوش قلتوخ من ناشة من بيانوخ ين ملتوخ ين من دين بالخانة موسيقار ديوخ رابا أنا قيتلا سو إن تاني لي همبل رابا بخادن إيمان خانة شب شيطة أنا إيمان خانة شب شيطة يا البت أخبرناشخ مصفية خيال كله خلطة خيال برناشخ إنا بيبي من قد أوي عين همبل
0: هلا إطلان خيك ما دائرة أنا خابو قارخين قد لنكتي ولخان جيوات إطلق بلانز وديتن جيوات من خابر سوبا
1: يا دوات دولة إيه ميقورتا زمرته ولا أخشي أنا قريك خدشي موخي خدشي بليغة لبدن داناته إتلي خا أربع زمريات إيه دوت وإلى خمشة بريغنة تقريبا أخشي الزمرة بياشلة خا زمرتا زميرن دوت من ليندا جورج من جلدي قلو ألبوم ديولا بس أي خيطة بتوية من خا زمرتا خيطة لأمريكا لا بس شمولية من قهدية It's a sin, yeah.
0: Tani Hazina Kamula, yeah, but Adia Donola.
1: Secret dealer.
0: Surprise. بداية دوزيتا تانت لي
3: بداية أحب لم على بداية 100% إنا إتلي بخشاون بداية معي
1: إتلي خا أتخا بخشاو لخا
3: بخشاون بداية
0: أنا بداية مو أنا قد مشمو إنا بخزاين قاتان على فيسبوك متي مو خا مسيج تاني مو ماني بخشاوتون إلا أبور سوب قد جوات داوي مقر تشالس تو
1: يا ما سيتن شادي كتويتون جو كومنتس
0: يا كومنتس كتوبون
3: ماي
0: تو يعني ماي تو يعني اجو تو يعني مروح ارباز زمرياينا لنا
1: لا لا اربا اني دياني لا بنوشي لا هنا خزمرت
0: لك خزمرت بيو
1: خزمرت
0: بيو مبسومت بجوات الى خامدي هسنا قد
1: بعد دوات زحمت الى تري ما ارزا ابي اتس اوكي انا نقوى ارزا سب لب هن زمرت قالم بريش لا سو او هاوس ين قينات تاع نخلم بلشان ديان كرك أبى بيشوف ملخمة خبص لقى من ترمنت الدارق من زمارة ليفل براته ورسا مينا أي هوا السودان له يس منش اللي بيدو أي ماس كم سنتين
3: سكيل بايتانفا سكيل زمارة
1: كي
0: أنا إطلق أبو قارة كورب أتنهم أشياء تفعل أبو قارة أنا لنش بيك أبو قارة إطلق باقر هدية
3: طبعا
0: بقرة لدوس تاي أوكي جيوا أتنز قنا شمانا نو بجانا قد الفيسبوك جشو قنا قاتن جيوا من سوروي تزويل كيبورد مخايا قد شال قد بداينا دوستينا رابا أتن إطلق أبو قارة أدية دانولا ها
3: شالي باي مبقر منك مخنيت مني
1: رابا خيغات وخات هنك ما لخوة لما خزيوغت مجي جيو شواب دائيوخ خاقا يقو بازر خزاقو دانا
3: اتلان رابا تخرني اسباي مولي
1: رابا تخرني اسباي
3: مولي اسا فعلان ميلبورن قلن تجلي رابا اسباي
1: انا وقاتن روني خيشي اي ام بيورفل خنا ان
3: من نايت ستار باند خاقا خيشي خوة
1: هو خيشي خوة جو اتشيه
3: اتشيه
1: ايضان باند ويقا خوة خيشي خمشي اشتاقنا كورش دا منه
3: tremendous.
0: زين انا خارج اسبانيا
3: رابط خوني رابط فيلم الفيديو
0: دنيا صورت لنا كل قويد على بداينا كل قويد على تمزميني كل
1: انا جي ودا اتوان مجد خا باند ان تخريلا نايت ستار
0: نايت ستار يا يا
1: نايت از يبا
0: كم اي نايت اون
3: ليت 80s
1: و 90s ليت 80s خنا انا 89 انا وريك 711 اخلو خنا ايدانو شو روخو من امو بتملو يا لما خزيوخن هل بخز خنا انا بليجي ما تعمل شو هل بلوتلي 94 او شوري اللي بلاخ من بجت ما جبانه كل ده طلع اخون واتبه ومامونه بجيو وخد انا اخشي توني بخش عملا توني ريليتد
3: يا دايس مخ يعني
1: good old days
0: good old days yeah انا بيلي قاب شمانا مدينة قد جيب وزي بدايل قد شلس روبا سباي ايتن هيستري تاما بخاقه دوخينا اوت روبا باسي ما قد قبلو خا
1: تيانتمنتا من نوخون تيانتمنتا من نوخون روبا قديلي بطلابن منتيتا قاتوخون دمجد التت باشن توا قد لمسي لن اي مشتوت عزي غلا قام
0: مدرم تو دخل
1: اينا بخيلت على هربتويا ات انا زامر ان خاخينا زامر من ادي مارن A happy anniversary.
4: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Y